0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تنسى لي إذا ما تنسى الصبح شوف داك السي محمود الشمالي هذاك راه كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Pirates Radio, Alternative Rock und Pop Nonstop.